0: دي جي صالح المسروري.
1: Turn on your radio on 90.4 Oman FM. Vibes on vibes. This is 90.4.